سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا.

ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا

سيف يقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان

لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تأثيرا.

لم يصلوا فليصلوا معك ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن

استنكفوا واستكبروا فيعذبوا عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا.

0: سورة المعارج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له داعي.

العهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته.

0: سورة الشرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

0: أذكار سوكوماتا
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: الحق لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Adhan, kuchukumu sumu katunisi mwenda. Al FM ekuletedwa dua BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenega kasamu kuja njabendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo vamoru sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Newe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yakakasibwa National Drug Authority.
0: Edwaya Adhan.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سمكتني سمعين دا على FM. Et coulage de l'eau, tu vois.

0: أذكار المساء. أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها.

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك.

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: طه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. الله سبحانه وتعالى يتانديك سورينو ننيك تنسرف بيري يطانها نباتو غامبانتي الله أعلم بمراده ودنغابامو كباب نزباتي لبنبا غامبانتي طه وانو الله يرياتيك إذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم غامو غامبانتي وانكي طه مسجقوي
1: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كتواك السيزة القرآن بن نبي محمد كتاب يتابير الله سبحانه وتعالى نغا كتواري تلوبي للوم رموام كتستان توبيرين ويونونيكا كتاري انت القرآن يكسانغو لمرنغم أتبا يمارو كوكا إبيرين يكونو نبونو ني ندى
1: إلا تذكرة لمن يخشى.
2: إلا كجاكو مرمو مكرو تذكرة القرآن ينسب إبيرينج جوكو لله لمن يخشى بري النار مواكت يا الله اشتبك الله سبحانه وتعالى جاكا جولي غمرمو مكرو كبيرانتي شبو لله أوي النار مواكا بيرانجا كاغروك يا الله جاكو بيرانجا تيا
1: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا.
2: تنزيلا قرآن يسبا ممن خلق الأرض أكفيريو الله إيقرنسي نجيبوا إيوا الله إيقرن دنسينو والسماوات العلا نقروا إزيري يومو إنقرا إزيري وقروا الله سبحانه وتعالى زياتون ديو جاري.
1: الرحمن على العرش استوى.
2: الرحمن ويو الله مرزوه بتوند أساسرو يو أمجيمرانو يامورد كنكبران بوينسي على العرش أريكو نمروندو يستوى غاترت الله سبحانه وتعالى عدو تكيزانت الرحمن على العرش استوى ويو الله إنيكي سيكي تسسرا أريكو نمروندو ينغاتو داترت.

0: أتى
1: وألق ما في يمينك تكاو مغوغو غوغوي مكونو غوغو ديو تلقف كوغيندا كوبانغا كوسونترا ما صنع بيون نبيو لبابا كوزاو بيباتا ديمو ديرو إنما صنع كيد ساحر مزما داري بيباكو زي بوكو ديو بواتشيروغو ولا يفلح الساحر وفوا نومكو دوجيتو لتصورا كوبيرانغا مراكو إلا تصورا كويسي مناكا مناكد دارا ناكد دارا حيث أتى منجرزون نزاب الزيمون ومروغو واني وفي الله سبحانه وتعالى أغامبا ومروغو انغارينا ماتيكا غفي منجرزون نزاب الزيمون تصورا كبيرانغا مراكو وغندو كباتو لكم فيتي إلا تتواغارو بيرنغو تيا
0: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى
1: فألقي السحرة وبرقب النبا وانسي سجدا نبفو نمور فنمانغ بمزوك رب موسى عليه السلام جاتا ديوني كسون تروبون تبوننا نكبوميرا وبالي بمزوك كروا مبفرب وابو ودوغو قالوا نبقامبا انتو مسجون مبتوفو جاكو زسيري الدوكونغير يفقنو مزمك نيني امنا فتوكيرز برب هارون وموسى katondo yomulezi wa Musa katondo yomulezi wa Haruna oyo yenyini ye katondo wanna maddala ebya bufere tukiriza nti omusajja amazima ga nyini musajja yatumiddwa butuma kusinzira ku kino kyakoze
0: ala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى
1: قالنا قامبا آمنتم به آمنت الله مسزوك كرزو مسجو ينغفراو يا قامبا برغو musaze wokukiriza omusajja oyo ne mukkiririza mu Katonda we ne muleka ebyange yabayise kabla an adhana lakum nga sinnaba nakuba walukusa nti mumukkirize innahu mazima ddala omusajja oyo andabikira lakabirukum ye mukama wammwe mukulu wammwe alladhi allamakum sihra eyabayigiriza eddogo erirye lisukkulumye busukkulumye kulyammwe naye nga kirabika mwenna muli kimu yeye mukama wammwe era ye ticha wammwe abasomesa eddogo yeerekera yakake n'abayigiriza bino naye mujja kulaba akanfaamu fala okatianna aidiyakum kekaliwa nteekwa okubeera nga ntemako emikono gyammwe singa munaaba mwesiriwazza ne mukkiriza Musa alaihi ssalaam wa arjulakum ŋŋenda kubajjako ebigere byammwe min khilaafin nga ntema mpanyisa bwe ntemu okuko omukono ogwa ddyo ntemerako okugulu okwa kkono bwentyo wala usallibannakum ate oluvannyuma lwa byonna ŋŋenda kubabamba ku musaalaba fi juzuuin nakhli nga nkozesa enduli z'entende wala ta'lamunna mujja kitegeera wala ta'lamunna ayuna ashaddu adhaaban wa abqa mujja kukitegeera olwaleero mukinyonnyoke ani kuffe ababiri nze ne Musa asinga okuba n'ekibonerezo ekiyitibwa sinziggu wa abqa ani ajja okusigalawo ku bulamu bw'ensi buno obutafa oba mmwe munaasigalawo oba ffe tunaasigalawo naye nga nkakasa temujja kulwona ffe tujja kubeera nga tubajjawo.

0: إنه مزندلة ككسا من يأتي ربه مجرما ومنطي النار الجيري الله سبحانه وتعالى أنك يلمونني فإن له جهنم مزندلة ينوشي ككسا انتبجاك شنشا أنك الله مسسد مرر جهنم لا يموت فيها ولا يحيا مواتقيند كبيرا انتعفا تجين دكفيرا مودو كبيرا تابيرا برمو بيا غزا
1: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا
0: ومن يأته مؤمنا ومنطي النار الجيري الله انغا مكرزا قد عمل الصالحات انغا يكوري ملي ميرونج كورا مبنسي الله ناسيما فأولئك أبانتوا هو أبالي بيرا مبيريو لهم الجنات العلا بغيندا كبيرا الله بويجانيزا وغرم بغيندا كويا غليلا

يا بني إسرائيل بانجم مبتبني با إسرائيل إسرائيل يا يعقوب عليه السلام ومدوا الله مرنغفو بتبني بي الله سبحانه وتعالى بكو رنغ بقام ببادي با إسرائيل قد أنجيناكم مزمف تمزوك وبصمت ستبونيزا من عدوكم ومرمي ومعبد بزين دبار فرعون مزوكفا وعدناكم جانب الطول الأيمن تبرغاني سانتي وكتي وفني وكتي ومراجوي اندغانو كسايديو رسوزي اياديو تغيندا كبيرانغا كسيسين كانا نامو تبتغي زيبتابي مغيندو كوي سورو فنمارو كسومو كنيانجا ونزلنا عليكم المنى انغابي مغينزي مكتونغو اجتاري ممري كاكاتي تغيندا كبستيزانغا مازو كتوكيو اجوكوريا اجيتي والمنى wasalwa nimfa Allah subhanahu wa ta'ala ziyabati lako ngaza kulia izali mchika kinyama yebinyonyi.

0: أخرج لهم عجلا جسدا الله سبحانه وتعالى تقام بانت السامر يروفا يمرو كسوريا انفوفو ايريج يورا وانسوين سوريا جبريل كياري الله سبحانه وتعالى تقام بانتنو يقول مواكتي فأخرج لهم عجلا يبقل مواكينا جسدا أكينو مبيري له خوار نكفا من الدبو زيرين ورانتين وقالوا نبقام بانتا كيانا كانوا كسنزيران وكانوا دي نكفا من الدبو زيدان بطوفون غاتك كل الدوات لبا هذا إلهكم ساميري نبقام بانتونون نكاكتي ويوانتي ومرابا يكاتون دا ومساني دو كسنزا وإله موسى يكاتون دا وموسى فنسي موسى يرابيتي نالك كاتون دي مبقان نارومبا غاني بلالا الله سبحانه وتعالى بواتو بواتو غامبا تساميريو يندوزا جياغوزا بانتو بي وانا واتو نبوني باجوغولا
1: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا
0: أفلام يرون أبانتو أبو الله تبوزا انتباري تبالبا ألا يرجع إليهم قولا تياكتكالي تكسفورا كباكو تغامبو تكبادم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا تكسفورا كبيرا كباري تغيشين تويتي باكسا ودي تي باكسا تكوغيرا تكاينا مغسو تكسفورا كورا منتوكبي كيشو أبانتو أبابو لجوباري تبسفورا كشف ميتي لزاني باتيغيرا تدرابو نبوفيري الله سبحانه وتعالى بواتب وانينين تغيرا يابان توابا لغو بودوغو

لنا مغامبا هارون يا ابن ام موانا ونيابو لا تاخذ بلحيتي كسبو نيامبريكا كسكامبرا ديبوليانغو تيونغا بارابا بارابا ولا براس ذيكا كوم بارابورانغو سكامبرين فيري زوموتوي وغانغا موسى عليه السلام ويبيو نوكيندو كوبيوكيرا nga akutte ekirevu n'enviiri z'okumutwe bya Haruna abisikambula nga bwamunenya tokyangoberera tokyawulira weefudde naawe nga bali abakiwaki lwaki

بما لم يبصروا به فاميريو ناغان بموسى عليه السلام ين سونغي يانتي تدو ككولي چوم كما وانغي چنينزو ككبولي را نرابي كدوا الله ناندا غابان توابال لاتباتا سبو ديكولابا فقبضتو قبضتا نينجورا أوروباتو من أثر الرسول نغاندو يورا مبووف وينصرو يوم بكوا الله سبحانه وتعالى قواترو كتمي ربا نببي نغاي جبريل عليه السلام ياريكو انصرو نايسا مريو ناكي تغيران تيونو جبريل أتمي ري أبابكا نايورا أوروباتو روينفوفو وانسوي بيجيري bien soro jibriru ko yari Allah subhanahu wa ta'ala ya shobode sokuberanti ya chimuraga na gamba anti fana badtuha urubatu urunendu sura ku bintu biri byali bimazo kusanu sibwa nemberanga ntabula tabula nenkola mwaka yana wakadhalika sawalat li nafsi bwechi chonno moyo kwangi bwachi mpundi denenda banga che kitufu cho kukola obuddo abantu okubateera wakate bagirenga babebeze sana ku mungeri y'ebyensinza mpaka lwoli koma wono obaleetera ekipi ekimenyawo kye tukoze.

0: وكذلك بيتي أنزلناه تواجسا قرآنا عربيا قرآن يمينونغي إيري مرلمي بوارابو وصرفنا فيه نتبيرانغا كونيو نوليدمو من الوعيد ببني رزوبيا في بيجين دا كوبا كوباني وابا بلي بيرانغا تبكرزا ماتيكا الله سبحانه وتعالى غاتولا جدك كورا مقرآن منوبي بلي نبي بني رزو لعلهم يتقون يشتو جزي ببني رزيب يونغا كسو بيرانتيا بانتبين زوكو تيا الله نبدكو أو أوبسيجو يحدث لهم ذكرى نبابي رانغا بانتوابو بسوبورا أو كوبي رانغا بيبو ريرا نبي بابا وليدي نبي نيني نباتو كيري الله نغا بسيمي
1: فتعالى الله الملك الحق ولا

أن أهلكناهم بعذاب إنما زمتواري تذكير الزابة وربهم مكة لتباري تريتي بونيرزو من قبله إنما السنة بكباري ترى القرآن إننا محمد كجاك بسمسا لقالوا بارقام ربنا كتون وفي لولا أرسلت إلينا رسولا نفس إنما وتتمر مبكى فنتبع آياتك نتقبل إلى متيكا قنقب وليو يقلا من قبل أن نذل ونخزى من قبل أن نذل ونخزى نتتنى بكتوكا كبيرا نتسوى الزواب ويتوتي نوكو كاكاني الزواب ويتوتي نتتنى بكبيرا نتتكا كبيبوني لزواب ويتي بتسوى الزواب ويتوكاكاني واتتي وطولي في المباكا نابيرا نتويجريزا كبيرا نتوغو ندري ببيو يغالا نيوتو بوني لزواتي عتنغا تواليتا متيسا قالو متيسا ويو تمليسي أباني إسانغا ببيغالا نبسولا مغورو كاما تيكا غفي بل ندوبو سوافو بل ندوكو بيرا نتكا جندا كاكاني الزواب ونكو.

0: فإني خفت المواليا الله سبحانه وتعالى تنمزو مدوين غامبان تنكد ومدوين زكريا يفنو كتيا ناغامبان تد أبانا بابا جتانغ أبتو أبانا بابا جتانغ أبجو كنزل من ورائي مبيكا وانجي ngabanga tebayina buvunaanyizibwa bujja kusobola nga nvuddewo okwetikka ddiini eno wakanati mraati akira nsonga ate mukyala wange omumanyi bulungi naye mukadde muzeeyi ate mugumba fahabli nkusaba ongabire min ladunka okuva gy'oli waliyan nkusaba ongabire omwana anadda mbigere ebyange abeere ng'asikidde eddiini eno ebiringi eginda maaso Allah subhanahu wa ta'ala nkimanyi nti olina obusobozi yadde nga ffe tukaddiye naye teri kikulemerera singa oba oyagadde okubeera ng'okikola
1: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا
0: يرثني ومانو يجاكم سكرا ويرث من آل يعقوب جاكم سكرا فاميليا يعقوب واجعله ربي رضيا أي الله كسبا ومفوري ومدو أسيمبوا إيو جولي مدينينو جانا باساز جونو بمساري ديو وكوبيرا انتا جسكرا يبيرين جيجين دم ماسو جيجين دم مسائي قفين جيجين دا استكتب الزدير يفي أي الله متكي كوكو سيماكو

0: ربنا جنب ربك توندوانجي أنا يكون لي غلام نابيرا تيانغان فنو مانو ملين سنغابو غامبي وكانت امرأتي آخرا غاتوكي ماني برونجي مشارا وانجي مكومبا وقد بلغت من الكبر عتيا سنغاتيغا نانجين توسي ممياكي جوغو كرو اجرابي كانتين نو نغونزي اجرابي كانتين نو مازوكو قوامين ينغو زتادي
1: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا
0: قال نعم قام كذلك ويجت قال ربك الله وقام به الله سبحانه وتعالى كما زوك شوغرا نعم هو علي هين ايش جين دي چينتو چانغنيو وقد خلقتك من قبل زن كتون دقور بري بري زكريا ولم تك شيئا كوالي چينتو چوننا نيكا كاتي ولي نسي اما نعم كتون دا نغالينا ايش چين دكري